ماني مان ما ندبش شي سفر انت مغتشيلي طقا من هاني اكس هيدا توخيري بنش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نو اروندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري طقا دم كاري لاك.